من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل العالم.

هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا ولد

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا ولد

فتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

وتكون بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا وسيكبر حزنك.

0: 24 hours a day. Radio Delta, Lebanon.
1: There is no other choice. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: معكم دائما إذاعة دلتا.
1: وأنا شو راح تاخذ لي؟
2: ليه تبتورة؟
1: شو؟
2: بالتساوي.
3: تكيلك مش حقاوي.
2: هيدا كله تساوي.
4: لايك وبطل ساوشيها.
3: ان شاء الله عمرك ما تساوي.
4: يا معمور
2: عمر عمر
4: عبيوت اندر للنادور واللي بيحكي خلي الدرب تعمل له بيته معبور.
3: لما رح تحكي الايدين حكايتها على كل مطل بدها تمرق الطريق وتدنر بيوت الكل.
4: هاي هاي بتشوفوا بدي فلت المحادل تتهبط دراجكن وتمرق فوق سياجكن وتهشل جيشكن بالطالع وبالنازل. يا معمور
2: أمر عمر
4: بدنا نتخذ قرار تستفيد من الطرقات فقط بيت عمي وبيت عمتي وبيت خيلي وبيت خيلتي وبيت الحلو الحظ الكبير اللي بدها تصير زوجتي
2: وبيت عمتي أنا.
4: إذا بإحجار بنشوف. إذا بإحجار بنشوف. وإذا بإحجار

0: هيئة المختار عم بدبر سهرة ليألف اخبار.
1: نربط له هوني نعمل له اياها ويخبر شو صار.
0: وريما بنت اخته هيئتها مش تلقى، لا فيها تكذب خالة ولا فيها على القصة تسكت.
1: ما هي اكذب من خالة. ايد لي اسمع الورقة.

0: شو بكي يا زبيدي؟
1: دخلك انتو قال سمعتوا انه راجي حاجة من بارح سرق الضيعة وضلوا رايي؟
2: مزبوط، ان كان في عندك شي مصاري خبيهن.
1: يا دلي مصاري منلي
0: فهمناكي وانت صطفلة.
1: راح راح. يا مصرياتي يا جنديات، وين بدي خبيكم؟ وين بدي اخفيكم من درب راجح؟ يا مصرياتي رح شيل البلاطة وين بوش خبيكم؟ يا صغيتي يا حلدياتي، بدي خبيكم حد مصرياتي، وبصير شق عليكم بروحاتي ومجياتي.
0: شو بك يا زبيدي؟
1: راحوا مصريات.
0: انت معك مصاري؟
1: يا حسرتي منلي. يا دلي
0: خبريني على الهدى ومش راح احكي لحدا.
1: هلا هون خبيتو وجيت اشوفن ما لقيتو.
0: انا برجع لك هني.
1: يا مختار الحق عليك، ضليتك تطرب راجح تاخذ طارو مني.
0: بدي اعرف من هو اللي استغل الخبرية وعم بخرب ليلي. بدي اعرف من هو.
3: راجع.
0: مين؟
3: يا
0: راجع. راجع كذبي. بس مين يلي اشتلق على اللعبة؟ بسيطة، غدروني غدر، اخذوا الجاكيته فيها 100 ليرة وفيها تذكرة نفوس. ما انا المختار بعمل غيرك.

موسم الخطبة واللي نقوا بعضهم بعيد العزابة الليل بيخطبوا بعضهم، وأنا إيدي فاضي لا أسوارة تغوي ولا خاتم يضوي. في دكاني للأساور والدكاني بعيدة، ورفقاتي سبقوني كيف بدي جيب أسوارة لإيدي.

0: انت بيك سأل عنك وانت امك سألت عنك وانت بيع البوظة
1: بس ولا
0: وانت الفران اللي على الكوع
1: حاج تحكي
0: وانت سأل عنك شاب من اول نظرة بينحب
1: اللي اسمه
0: حذر امتى
1: وصف لك اسمه
0: لونه اسمر ع اشقر شعره كحلي ع احمر ليه بيشبهني مخلق منطق ولابس قميص مزوزق وبيطلع طولي بالطول وبيمشي قدامه غول
1: الغول اللي اسمه مخول؟
0: ايه
1: هيدا انت
0: كيف عرفتي؟
1: من الاشكال وامتى رح تتجوز؟
0: المهندس ما بيتجوز
1: اسم الله شو شايف حالك؟
0: هيك مكرم ومعزز ومثل الحجل بتنقوز بدكن بجوز مخول
1: وشو مطلوب ولا مخول؟
2: حي الله
0: مش حي الله لا تحكي دخيل الله
1: طيب يا مخول بدك اياها سمرة بدك اياها شقرة
2: حي الله
0: مش حي الله حي الله انا مثل ما بدي
1: طيب نقي له وحدة
0: اوه رح اتوقع له عوحدي تكون رخيصة ولقطة ومصروفة قليلة

0: العصور ووحدة إدارة الكوارث قدم حفظة السلام الإيطاليون حصصاً غذائية ومستلزمات للنظافة لدعم العائلات في عدد من البلديات في المنطقة. واستمر هذا الدعم في 23 أيار في بلدة برج الشمالي، حيث جرى التبرع بأدوية ومعدات طبية للمستشفيات للمساعدة في تعزيز الخدمات الصحية المحلية. وقد نفذت هذه المبادرات بالتعاون مع السلطات المحلية في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه اليونيفيل للمجتمعات المتضررة من الأزمة الراهنة. في 26 أيار قدم حفظة السلام الهنود دعماً بالمواكبة لمهمة هدفت إلى تقييم وإصلاح خط مياه متضرر في بلدة الهبارية. وقد نفذ هذا النشاط بناءً على طلب البلدية وبالتنسيق مع السلطات المحلية، مما أتاح للفرق الفنية تقييم حجم الأضرار وتحديد الاحتياجات العاجلة للإصلاح. وقد أعربت البلدية عن تقديرها لدعم اليونيفيل في تسهيل الوصول إلى الموقع، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإصلاح قريباً للمساعدة في استعادة خدمات المياه الأساسية للأهالي.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

الخبرية الحلوة أبو شقرة، قال اليوم رح تنزل أسعار المحروقات وانخفاض ملحوظ، يعني مش 20 و30 و40 ألف، بركة أكتر. نحنا شو بدنا بالأساس؟ ما رح ترجع مثل ما كانت أكيد، بس نفسياً بترتاحوا بس تسمعوا انخفاض بأسعار المحروقات.

0: كمان في شيء قريب لوائل جسار بهالمضمون بس شاب عم بيقولون هلا كعيتك نايم وحدا تاني بيقولوا كمان فيها أنا فرصة لو ضيعتها بس نسيت مين. الكلام حلو وموضوع ممكن نتناوله كتير ثقة بالنفس زيادة عارفة حالة أنه إذا فال بده يندم يوم 9 حزيران
1: صباحو صباحو مراي
0: صباحو
1: بونجورك بونجور نهارك حلو يا رب
0: وانتو كمان الله الله

0: يمكن يمر. لا لنقلع الساحة وبنشاط بدنا نطلب زمن الكاسات لفارس اسكندر بالكورنيش.
1: ميرو لك يسعد يا الصباح من الله يا رب.
0: وصباحك
1: إن شاء الله نهارك صباح بجنن.
0: بدي أعترف لكم بشغل اليوم أنا أنشط من مبارح. ما في جرح بتخلص يعني رح بتكون بعد الصبحية أحلى من صبحية مبارح إن شاء الله. لا ناوي عليكم اليوم وجع قلب. معليش من وقت للتاني.

0: شكرا لزميل جوني صديق اللي بيترك دايما يعني اول فرصه ليذكر انه هو اشتغلنا سوا والدلتا ونعطى فرصه حلوه لحتى يطلع هوا. هو قد وقدود وهلا اسم الله عليه مش ناطر شهادتنا اصلا. ثانك يو جوني.
1: بدي وجه تحيه من كل قلبي لزميلي لإلي عزيزي واشتغلت معه حوالي السنه تقريبا.
0: صحيح
1: ببرنامج الصباحي على راديو دلتا مستمعة ومحبة وصديقة وناجحة الله يعطيها ألف عافية زميلتنا ميراي عيد راديو دلتا اللي تسمعنا دايماً هي بتوجهها على عملها.
0: صحيح.
1: الله يعطيك العافية ميراي ونهارك سعيد وتحية لألك ولمستمعيني ولمخرجنا العظيم يسعد صباحه نعيم وكل الزملاء براديو دلتا
0: مزوي جوني قمة الزوم من احنا كمان بكل محبة
1: يا ريت
0: بيرجع يا ريت. من نوجه لكم تحياتنا أصدق المشاعر واشتقنا لك. يلا يلي رح يوصلوا الفويسات هلأ لا بدنا ناخد أسئلة نتركها لبعد أول استراحة منعيدها مش مشكل. فكروا إذا عندكم أنتم من جيل الكاسات بتصور لي من جيل الكاسات محتفظين بكاسات لحدا معين نغم هيدا الغنية رح نرجع نعيدها بعد أول بريك وتجاوبونا. أوكي يلا.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
0: برنامج راديو سبور مع فارس كرام برعاية محلات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
5: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما لك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: بونجور ميرو، بونجور. بونجور لأستاذ نعيم، بونجور، يسعد صباحكم.
1: يلا
0: إن شاء الله بيكون نهاركم
1: أي
0: حلو.
1: أي كاسات عندك قبل بيعتو؟ طيب رح ناخد هلأ الفويسات اللي عم بتجاوبونا فيها إذا أنتم من جيل الكاسات. شو في عندكم كاسات محتفظين فيه ولا مين؟
2: عملوا هالمرمورة النفيطة هاي
1: هو القبل.
2: بونجور،
1: أوكي،
2: يسعد صباح
1: وصباحكم يا عم كلكم زوق. نعيم مرقون هلأ، سوري. ما بقى يمشي الكاسات اصلا، بس هلا صار هيك مثل شيء كتير غالي على قلبنا، سوفينير للذكرى. من راغب مثلا قلبي عاشق. وين الوعيين؟ وين النشاط؟ نزلين فينا بس تحيات. بوجور.
3: انا جوزي هداني اول ما تعرف علي كاسات لمجده فيها اغنية كلمات يلي صارت بعدين اغنيتنا. نزلت على سبوتيفاي، انغامي، اللي بدك اياه، على تليفوني فيكس وكل شيء، بس هاي الكاسات ما عم بقدر اتخلى عنها.
1: عزيزي عقلك.
3: لا قيمة سنتيمنتال كتير.
1: 100%.
3: يلا نهارك حلو.
1: وبتحبيه لجوزك على ما يبدو. برافو عليكم، حلو الحب.
4: صباحو ميرو.
1: صباحو.
4: الصراحة أنا عندي كاساتات كتير، مش بس واحد. أنا عندي كتير لحفلات الزجل، بحب الزجل كتير. عندي
1: محتفظ فيه.
4: لفيروز، كل هدول.
1: والسروة.
4: عندي الآن وعندي كتير أكثر من مسجلة وكذا موديل.
1: ماشيين؟ وشو حلو، يعني المسجلة ماشي بحد كاسات وبيسمع كأنه عايش بجيل 80s 70s 90s مثلا.
0: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: لا ابو وديع بس.
1: بس وينك ودنيا الولا
5: من رويشد وميادة انا بعشقك. صباح الخير.
1: صباح النور.
5: ان شاء الله نهاركم يكون حلو. والله في كاسات كان يبقى عندي لعبد المجيد عبد الله
1: يا طيب القلب،
5: يبقى يغني أغاني على العود بصوته.
1: بس حفلات والله،
5: ما في شيء تاني إلا العود. كان كتير حلو. ضيعته واسف عليه.
1: سميعة.
5: بس بحتفظ بكتير كاسيتات قديمة، يعني ما بعرف ليش، بس هيك محطوطين بهالجال.
1: خليهم، بحقلك ليه، من وقت للتاني. حلو. صح صح، نرجع لون من خلال كاسيتات، بنرجع للزمن الجميل، يعني وجودهم حلو بالبيت.
6: يعني عندك كاسيتات إيهاب توفيق، مرسال خليفة، عندي كتير. أم كلثوم.
7: صباحو.
1: صباحو.
7: عندي كاسيت جورج وسوف، لسه الدنيا بخير لهلا، بحتفظ فيه.
1: ودنيا الولا مهضومين.

0: في حال انتو منشيل الكاسات، شو عندكن محتفظين بأي كاسات لليوم؟
1: صباح الخير يا وياء. انا كان عندي كاسيتات فيروز وياني بس كله راح في الحرب، ما بعرف ما عاد بتخيل بقيان شيء منهم، بس للاسف يعني كنا نجمعهم هيك بحب وتعب.
0: اوكي

0: بونجور ميرو،
1: بونجور
0: نعيم، يعطيكم العافيه. انا عندي كاسات لألامرعب، لنجوى كرم، لتوني كوين، عندي كيس مليان بعدني كلهم محتفظه فيهم.
1: والله برافو. يوم تذكرنا غنية بعد شوي مطلبة من نعيم لطروب، حلوة كان عم يقول فارس شغلي عن طروب، وذكرنا الأغاني فمن أجملهم.

إذن أبو شقر قال اليوم أسعار المحروقات رح بتسجل انخفاض ملحوظ، تتذكروها؟ تعرف نعيم حلو هيك هيك عم نحكي عن جيل كاسات نسمعهم منى مرعش لبعض، وحدا مزبق امبارح قال بليز هدينا غنية لعيدة بكرة من عيوننا. اسمعوا

0: ولا أنا خطيبة بالزمانات اللي صار جوزي هلأ كان عامل لي كاسات لكاظم الساهر، أحبها وأكره اللقمة في عينيها.
1: أيه
0: تبع كاظم
1: حلوة الأصيلة كتير.
0: أفوج أفوج دلنا اسمعه. هالأمة لقيمة شو بعرفني
1: إذا لقيمة وحبني هالقد وبعده بحبني مفروض. إيه
2: بيبي لي بونجور، نهارك مبارك عليك وعلى المستمعين وعلى نعيم يا رب. أنا بدي خبرك، أنا بال 2015 اشتريت نيسان ساني كان بعد فيها المسجل الأورجينال هي الكاسات.
1: أوكي.
2: ما معي أنا كاسات، فشبحت كاسات على شاب صاحبي لهاني شاكل الله يرحمه، الأغاني القديمة.
1: حلو نسمع له شي نعيم.
2: وبعده موجود معي.
1: شبحت عجبتني. بدي ضحككم، انا مين ما كان يطلع معي بسياراتي كلها انا بغير، كنت هلا لا ما عم غير. قالوا لي شو معك كاسات حتى يشبحوا علي، فكروا انه اذا مذيع لازم يكون ديسكوتيك متنقل. الله انسى اللي فات، مرق وقت انا اهدي من دون ما يقولوا لي. بس كنا روتانا أكيد، وكان في الكاسات وهن يقدموا كتير كاستات، فوزع وزع كاستات. أول فترة بعدين صار في سدي طبعا. جرب أتذكر بفترة روتانا كان الكاسات نايم. لا كان قبل بس كان عندنا نحن ديسكوتاك للإزاعة. مزبوط. بعرف انه يضل معي صندوقة صغيرة فيها كل الكاسيتات للأغاني الجديدة.

0: لكن بعد عنا عايدة وهاني شاكر هيك عم نحكي عن زمن الكاسات.
1: أنا عندي بالمكتبة رف مليان كله كاسات.
0: والله
1: عندي عبد الحليم حافظ لأم كلثوم وجورج وسوف
0: بسمين
1: وعندي مسرحيات كمان لفيروز
0: حلوين كتير
1: هلا بنسمعهم وعندي مسجلة بالبيت والكاسات يعني وبعدني بسمعهم أكيد نحن عاشر الزمن القديم لأنه أحلى
0: حلو الزمن الجميل هيدا اسمه الزمن الجميل والله
2: كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار
0: ممكن الرئيس بري اليوم ياخد قرار بأنه يأيد بولا يعقوبيان وحسن مراد بإلغاء شهادة البروفي مش عم نحكي عن البروفي صح؟
2: لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت وش الريح كنت ما
0: الوزيرة مصرة وهني مصرين هي بدها يصير في امتحانات رسمية وهني لا
2: لسه بريء تحكم
0: لأنه أرواح الناس على المحك
2: وتسيب قلبي لوحده غريب
0: في طلاب حرام ما درسوا ليه بدنا نظلمهم
2: لو بتحب حقيقي بقلبك
0: ما كان في أجواء يعني مهيئة لأنهم يدرسوا ويركزوا
2: كنت ما تترددش ثواني إنك تسكن بين أحضاني مش في دقيقة تروح تنساني بدون أعذار
3: بونجور نعيم والله شعور رائع تعيشون بالعصر الذهبي الحقيقة وقت كنا خاطبين هديتها لمدامتي أول كاسات كانت لجوداسان أطوى وتاني كاسات كانت لإيدي هولمان I love you والتالتي أغنية كانت كاس حدني يا جميل يا جميل لفريد الأطرش وقتها تغنيت عن طريق مايا كازابيانكا بفرنسا ودليدا بفرنسا وتغنيت بروسيا
0: عتيق الله يعافيك شيخ سامي صباح الخير كتير حبيت انه هيدي التوبيك استحوذت على اهتمام كتار فعم يرجعوا بذاكرتهم شو في عندهم اغاني احتفظوا فيها دوما كاساتات

0: أخذناكم على قلب الزمن الجميل من دون ما نحس، وأنتم مستمتعين أكيد. تذكروا أغاني حلوة من هيداك الزمن. يلا شيخ سامي، شو بدنا نهديك؟ ما فينا نذكر هيدا الزمن ما نسمع جورج والسوف راح صوتي. هيدا الأيسي والمروحة، هيك بتكون النتيجة. بتعرفوا شو بيتفرد مرة؟ وأنا من وقت ما تجرحت جرحوا الأوتار بآخر الجريب، بعدني بس أحكي فجأة بيروح صوت. اعذروني، قول سوري لأنه هيدا شغلي.
1: مرمورة عندي مجموعة لا بأس بها للوصوف أكيد. أوكي. وشي من كازم وهكذا.
0: حلو واحد يحتفظ يعني لتنيناتهم بكاسيتات. هيدي أحبك جدا. أي واحدة؟ أي
2: ايه صباح الخير.
0: صباح النور.
2: تمام. والله عجبني هالموضوع.
0: ايه
2: انا عندي كاسيتات تشكيلي، جورج، غسان صليبة، وديع الصافي، بحفظ الألقاب يعني. بس أحلى كاسات وأغلى كاسات على قلبي هو كاسات نحن مسجلينه بفترة بس تخلص المدارس نطلع على الضيعة، يكون في 3-4-5 شباب من الحي مغتربين، يقعدوا أهل الحي كلهم سوا وما كان في اتصال مثل هلأ.
0: أوكي.
2: ونسجل له الكاسات، واللذة وين؟ أنه في عريف للتسجيل، فلان بده يحكي معك، فلان بده يغني لك. يعني وبتفاجأ من فترة بيجي أحد المغتربين وجايب معه الكاسات، يعني ذكرى ولا أحلى من هيك.
0: أكيد.
2: الله يسعد صباحكم
0: وصباحك.
2: صباح الخيرات والذكريات. ذكريات أيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة.
0: كثير حلوة هالغنية نعيم، ذكرتها؟ وسوء

0: أنا بتصور أكيد عندكم كاساتات لفيروز، لوادي عصافي، المسرحيات اللي قدموها الرحاب، ناس صبوحة. عم بتذكر أنا شو عندي على الكارتريج مزبوط، كانوا بالسيارات الأمريكاني يقولوا أيام أهلنا يكون في أكبر شوي من الكاسات بالحجم، فأنا هدول محتفظة فيهم. وبتذكر خبرتكم الخبرية، هديت زياد رحباني منهم. يا ويلي شو مبسط، كنت بدي هدي الكل، قال لي أبدا هدول احتفظي فيهم لأنهم سروي.
1: بونجور ميري.
0: بونجور.
1: موضوع كتير حلو، رجعتينا هيك بالذكريات. كنا نسجل كاسات عن الراديو الأغاني
0: عفاكي.
1: نحن غير اللي نشتريهم أكيد. وأحلى كاسات عندي هن كولكشن زياد رحباني، اشتريتهم من صوت الشعب، كانوا كولكشن العقل زينة وتابع شي تابع لشي وكل أعماله، وهودي هيك مثل شي قيم يعني كتير سروة بحسهم
0: أكيد.
1: موضوع كتير حلو. بونجورني.
0: يسعد صباحك. نحن من زمن الكاسات، نحن من اللي سجلوا كنت حب الراديو ونصير على نبرم الكاسات بالألام، وإذا انقطش الكاسات نقعد نرقع ونقرب ونرجع. واخبار شو اخدم من وقتنا هالكاساتات.
2: كانوا المصاري أشاطت لحالة عهيداني.
0: لكن إلك مني هولي لل إذا بعد رايحة أمريكا، بس ما بدنا نهديك تما تروح أمريكا.
2: الوادي
0: وين السيارة؟ لقيت هونيك. أي والله جيت عم بهديهم لزياد كلهم ما قبل، قال لي باخد وحده سوفونير والباقيين انت احتفظي فيهم.

0: بونجور كون مرمورة.
1: بونجور.
0: أنا عندي كاسيتات مسرحيات زياد وكاسيتات الألبومات تبع راغب، هول اللي احتفظت فيهم من كل اللي كان عندي. هلا ما بعرف على الرطوبة وهذا شو صار فيهم، بس إن شاء الله يكونوا بعد منيح.
1: أوكي. حلوين أغاني راغب بالكاسيتات.
0: كان ينطش الكاسات، كان نحط له إكلادار من ورا لحتى يلزق.
1: مزبوط.
0: هذه بتذكرها منيح.
1: إيه. كاسيتات راغب أخذوا ضجة. أنا كنت محتفظة فيهم لوقت. يا سنفور حتى في ليمو قبل الكاسات كان في شيء اسمه ريل. مش رح لكم أنا أيام الريل، بس أنا لأنه اشتغلت بالإذاعة صغيرة مرقت بكل هول المراحل.
2: من بيت الفرفور.
1: أيوة.
2: يا عالم زنبو مغفور. هيدا من بيت الفرفور. يا عالم زنبو مغفور.
1: دمج في ليمو وهبي قديش ترك أعمال لحتى ترجع تتغنى من بعده، بس ما في يمكن مين يدير هيدي العملية بشكل إنه كل حدا ياخد حقه، يضل محفوظ حق في ليمو، واللي عم ياخدوا هالأغاني يعرفوا قيمتها من كلمات وألحان.
3: بونجور. أول كاسيت اشتريته كان لوردة في يوم وليلة.
1: الله.
3: حفظت الغنية كلها.
1: الله.
3: وش أفا.
1: أكيد.
3: وش أفا.
1: من أحلى الأغاني. وش أفا. وش أفا. يا عيني. هيدا الزمن الحلو. استراحة ورح نتابع بالموضوع لأنه حبيتوه لتكون صارت الساعة 9 ونقدم لكم المسابقة، واليوم لا عن جد بدي ربح وقررنا نربح كل يوم.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: Le Gouffre, والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لو جوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لو جوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لو جوفري، مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لو جوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.
3: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: صباح نيرو.
1: صباحه.
0: أنا بحتفظ بكاسات كتير حلوة لعصام رجي. هزيانة واعم هالقصص المهضومة. بعدين لما كان يلف الكاسات هونيك الضحك يعمل هيك نرجع نسحب وقام
1: سيري مغرب الكاسات
0: بأصبعنا ونبرم ونبرم ونبرم عن جد. زمن جميل وكنا نتسلى. كانت أيام بركة وحلوة ما بعرف
1: كتير.
0: يسعد لي صباحك نيرو.
1: ومنشتاق لها هالأيام تصدقي. أحلى مرحلة يمكن.
2: نيرو أنا كنت أيام الكاسات والكاتج قبل الكاسات كمان.
1: كمان.
2: المهم كنت أنا هاوي تجميع كل شيء لفيروز. أشي فيروز كله. مع الأسف هلأ ما في استعمله ولا محل. كنت عايش بقبرص بالحرب وإجت رفيقتي من لبنان بدها تسافر على كندا. ونزلنا على الشط قبل ما تروح على السفارة وبعد منا عطيتها كاسات هدية شط اسكندرية لفيروز. كانت سنتها طلعت الغنية. سافرت على كندا هي ممرضة وتخصصت أكثر واشتغلت وبالصدفة تعرفت على عالم زرة من مصر كندي مصري.
1: نعم.
2: وطلع من اسكندرية واجت بعد 24 سنة سكنت بلبنان لما تقاعدت وقالت لي شفت هالغنية شط اسكندرية ودتني عند واحد من اسكندرية. كانت سعادة كبيرة لإلي. هلا ما بعرف كيف بدي اسمعهم هالكاسيتات ما عندي ولا مكنة بتقدر تسمعهم. نهارك حلو.
1: بدك مكنة الجيل القديمة واللي عنده إياها ما راح يعيرك إياها أبداً. هو اللي بيعتبرون ثروة أو إشياء عزيزة على قلبنا نحتفظ فيها للذكرى للمراحل يلي قطعنا فيها ما عرفنا قيمتها بهيداك الوقت. أنا قد ما كنت حب راغب احتفظت بكل الكاسيتات وكنت سجل إذا حدا عمل له مقابلة يقعد سجل فتوقعوا انه انا اول ما حاور واول مره اتلبك. لا طلع من اجمل الحوارات. ما متشربه راغب تطلع الاسئله بطريقه انسيابيه.

عينك ولا بحر. كان سؤالنا كتير مهضوم, إذا أنتم من زمن الكاسات وجيل الكاسات بشو محتفظين لمين وشو بتتذكروا من هيدي المرحلة؟ باختصار بليز, لأنه الكل حبوا الموضوع وعم بيشاركونا. هلا شو حلوة هلا, يعني اوعى نعيم دو دو ما تجرب تقطعها.

0: بدك ووكمان لا تسمعون كتير. حسيت حالي كبيرة ومبارح كنا بالشغل بسيرة الفلوبي ديسك رولا. تعرفي أصلا قطع العمر كلنا ما حسينا كيف كبرنا عن جد. مبارح كنا أولاد ومبارح كنا من جيل الكاسات ومبارح كنا عم نحكي عن إشياء تانية نرسم فيها ونخطط لمستقبل حلو. كيف قطع العمر؟
1: ميرو يسعد صباحك. صباح نعيم.
0: تفضل.
1: رزق الله على أيام الكاسات.
0: عن جد.
1: نحن جيل 85 كنا نروح على الديسكوتيك نسجل لكل فنان غنية غنية نعملهم تشكيلة ونسمعهم. والحب كله على هيدا الزمن.
0: برافو عليك. ناس تحب وتعشق من ورا غنية مرات وتتعرف من ورا غنية. ايه تاخدوا الليستة بالأسامي الأغاني تروحوا على ديسكوتيك تسجلوها وتعيدوا بهالكاسات وتعيدوا.

0: صباح النور.
1: طبعا كل كاسيت له ذكريات، كل غنية له ذكريات. عندي ذكرى أنا لغنية لعمر دياب ما تخافيش، هيدي كنت سارق سيارة عمي ومعي بنات عمي وعملنا حادث، وضل هيدي الغنية والكاسيت معلق براسي. تحياتي لكم.
0: ما بتنسيها. سارق السيارة وعمل أكسيدا والكاسيت يعيد.
2: بونجور ميرو.
0: بونجور.
2: أنا كنت حبة عمرو دياب وكنت روح على يعني على الفيرجن ميجاستور اشتري الكوبي الأصلية لكل الكاسيتات لعمرو دياب، وأكتر كاسيت كنت حبه ما تخافيش، وكان فيه غنية الله يخليك بعد عني كانت لماما تحبه الله يرحمه. فايه كنا لما بدنا هيك بديها تكون مبسوطة سمع الغنية. ميرسي ميرو على شغل حلو. ميرسي
0: حبيبتي ورزق الله، هذا اللي فينا نقوله. وانتو كمان لما بتتفاعلوا معنا بموضوع معين بتحلوا الجو وبتحلوا الهواء.

0: شفتوا هالبسين والبسينة عملوا ديت فوق أبو الهول؟ بس تروحوا على مصر بتشوفوا وين تمثال أبو الهول اللي طاير من خاره، فرصدتهم الكاميرا وقفين هيك عم متوعدين يعني بسين وبسينة ينوسون. صباحه.
1: نحن جيل التسعينات، بتذكر كانت آخر شيء الوكمان. بعدين طلعت تبع استديات اللي بجيبها بالحي حطها هيك كبيرة على خصره مع الإيرفون.
0: برافو عليك. ويشوف حاله يكون
1: ماشي على الطريق
0: شايف حاله على الكل
1: كأن يعني مالك الدنيا.
0: صحيح. هون كان بانتارون لعمر دياب يعني فوق الخصر بعشرين سنتي، مش هيك نعيم؟ والشعر منكوش، بتصور بتصور، لا مش منكوش، هون شعره طويل. شو كسر الدنيا بهيداك الوقت؟
2: بونجور نعيم.
0: بونجور.
2: بس بدي أخبرك شغلة، أول ما تعرفت على جوزي كنت رايحة معه بالسيارة، بيقوم بحط كاسات الطرابيش. قلت له ليه؟ أنا كمان عندي مثله. فتح التابلو السيارة في عدة كاسيتات، ثقبت كلهم اللي عنده إياهم أنا عندي إياهم. شوف الحظ وشوف شوف المناسبة، يعني إنه كيف.
0: ومن وقتها كملته سوا.
2: فبس هيك تقل.
3: بونجور مراي.
0: بونجور.
3: أنا من زمان كان عندي كاسات لإيهاب توفيق، أنت مش عارفة حاجة، كثير أغاني حلوة.
0: عنده غنية لهلأ بتنطلب منه إيهاب توفيق، يعني إذا نحن قررنا اليوم نسجل كاسات تنقول مع كل الأغاني اللي حبيناها بهيداك الوقت، أكيد بده يكون ضمنه في غنية لإيهاب توفيق. شو اسمه نعيم؟

0: ايه بونجور. بصيت الكاسات يعني رجعتينا شي 50 سنة لورا.
1: وش هالقد؟
0: أنا بذكر أول ما طلع راديو كاسات عام 68 إجينا كادو عن نويل. كان في غنية لفيروز تلج تلج. و عام 74 كنت عم بتمشى أنا وبيي بالسانت كفيل يعني بوش يغيبوا اللي كان فيه كيوسكات
1: بيروت القديمة
0: دي كاسات. كان حاطط غنية لولي توفيق أمر الليل، قلت له لبيي امبارح هذه سمعتها على التلفزيون. كأنه امبارح تركض الايام يعني.
1: اي والله كأنه امبارح واحد بيتذكر اشياء. ما فينا ما نجيب سيرة وليد توفيق واغاني الحلوة بهيداك الوقت. الله حتحبوا بعدنا. حضروا لي حالكم لمسابقة لوغوفري من بعد الاستراحة دغري. يلا بدنا نربحكم ترويقة غير شكل.

0: It's 9 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: افتح ارباح اشرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عشبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
6: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: طب خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: لك ايه لك يسلم يا بطل
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon
8: لوغوفري والاسم بيحكي عن حاله بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت لو جوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة الغداء والعشاء مأكولات شرقية وغربية على أنواعها منتجات بلدية طازة وما تنسوا خبز الساج والخدمة تحكي عن حالها لو جوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا لو جوفري مرشايا طريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788 وما تنسوا فقرة لو جوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح
9: كنا على أساس نربح شخصين بعدين ثلاثة بعدين قال لي مستر عبدالله لا بدي كل يوم تربحي حدا على أطيب ترويقة والحلو أنه بيستقبلوكن من نص قلبون يعني بيبقوا ناطرينكن فبترويقة لوغوفري فينا نقول بكل ثقة أنها ترويقة منوعة غنية وصحية بلشوا كل حدا يذكر شو ممكن يتقدم على الترويقة بلوغوفري تخيلوا إذا أنتوا بدكن تطلعوا إذا كنتوا طالعين خبرونا لكون أنا حطيتكن بأجواء هالترويقة اللي بتشهي
10: رتبنا الصفرة شراشف حمرة عم تلعب فيها
9: غير هالجلسة بأجواء مرشعية واستقبالهم الحلو يلي فيه حرارة عندكم ترويقة غير شكل كل يوم هو بقول لكم الساعة 8 بس إذا وصلتوا 7:30 بتلاقوا فيه وجوه بشوشة عم تضحك لكم ليلو أول شي ليليان إذا طلعت بوشكم بتقولوا نهارنا كله رح يكون حلو
10: قبل ما يصاحب الخطر
9: سموا لمنتج واحد بيتقدم على ترويقة لوغوفري
11: بيكونوا جايين.
9: وإذا ما عندكم فكرة وبس عبالكم تربحوا كمان قولوا لي، بس ما تنسوا أساميكم. يلا انطلقنا.
11: وين ما بدك يعني روح بروح.
9: منى قالت لي بيض بقورمة لأنها جربت. أوكي. أطيب بيض بقورمة عندهم على فكرة، ما في أطلع لجوفري إلا ما أطلبهم.
11: في عندك أنت كاريزما.
9: فضل ما تكتبوا تبعتوا فويس. أوكي يا 03-5-5-5-3-5-5.
12: صباحو مراي.
9: صباحو.
12: هي أطيب ترويقة وأحسن ترويقة. أنا بعتقد إذا بيقدموا على الترويقة يمكن بيض وقورمة
9: 100%. عندهم أطيب بيض بقورمة بلوغوفري.
13: يلا رح أتخيل مثل بعد ما طلعت.
9: يلا
13: يعني رح بلش أتخيل من هلأ. بيت بلدي لبنة، زبنة بلدية مثلا
9: بزيادة.
13: بيت بقورمة يمكن كمان عندهم بفتكر مفروض
9: بزيادة
13: يعني.
9: بعد في كتير هو
13: إشي بلدية.
9: بعتي لي اسمك الكامل.
13: السخن الطيب وبعدين تحلية القريشة بزيادة هون انتفخنا
9: عفاك.
13: وبالنسبة للكاسات والله ما بعرف.
9: لا بعدين بعدين
13: راغب عمرو
9: بس
13: دياب.
9: بليز بليز خلونا بهيدي الأجواء المسابقة. صرتوا تعرفوا بنسجل نحنا وعنا وقت محدد، قد ما فيكم اختصروا وعطونا الجواب المهضوم. اكتبي لي اسمك كتيبة.
14: بونجور.
9: بونجور.
14: بيض بقورمة لبني.
9: أطيب لبني من منتجاتهم الطازة.
15: بونجور ميراي.
9: بونجور.
15: بعد ما طلعت بس أنا لفتني القريشي. القريشي شيء

0: عالحيط والجبن البلدية. أنا مجربتهم عندهم.
1: أوكي.
2: بونجور ميراي.
1: بونجور.
2: مع أنه حد بيتي بس مش طالع عليه للصراحة. بس أكيد بقدم أجبان وقلبان وبيض بيض مقلي أو بيض بقورمة. وأنا سمعتك عم تقولي بقدم قريشي كمان.
1: مزبوط. هيدا دايما.
2: بتمنى أني جربه أكيد. وإذا جربته رح أرجع أعطيك الفيدباك.
1: كلكم بدكم ترجعوا تعطوني الفيدباك اصلا. بدنا اسمك بدكم تشوفوا مستر عبد الله بس يشرح لكم عن ترويقه الزعتر. الزعتر البلدي كيف مدقوق وكيف معمول. والسمسم حتى بقلي مش حيلا سمسم هالقد دقيقين بكل تفصيل صغير ممكن يتقدم على طاوله لجوفري بمرشايا.
3: بونجور ميراي.
1: بونجور.
3: يعني شيء هيك صحن لبني مع زيت زيتون يا عين.
1: أهلا فيك.
3: بونجور. بونجور.
1: اثنين.
3: غير القريشي وغير البيض وقورمة الزعتر البلدي والمكدوس.
1: صحيح صحيح. عندكم الكعكة الترابلسية يا ويلي مع العكاوي مع الحبش والجبنة عندهم كتير سبيسيال. هيدا
4: هيك خبز سخن لبنة بلدية شجات الخضرة اللي بشهن نعنع
1: شهيتينا. عندكم البليلة مع جات الخضرة صح والكبيس من عندهم شغلهم. عندكم شغلة ما خبرتكم عنها الحلوم المشوي بالفخارة مع البيستو يا ويلي غضب. كثير في فويسات.
5: بونجور ميرو.
1: بونجور.
5: والله الترويقة بالكوفري رح تكون كتير طيبة لأنه رح يكون فيها هيك بحس يعني جبنة بلدية بيض بقورمة هيك قصص كلها بلدية.
1: لبنة المعزة القريشة اللي بتتقدم تحصيل حاصل. الزعتر الكشك والجبنة وعندهم اللبنة البلدية والجبنة البلدية على الترويقة.
6: بونجور.
1: بونجور.
6: طيب ما زلنا واحد لبنة على وجه زيت زيتون وصحن حمص على وجه لحمة.
1: طيب
6: ونزل لي بيض بقورمة ونزل لي زعتر بلدي
1: على 13 لو سمحت.
6: نزل لي على هيك صحن خضرة مع مكدوس
1: مهضوم
6: ونهي لي إياها بالقريشي يا كبير.
1: فهذا اليوم تطلع بتلحق الترويقة اليوم أو بكرة. مين من اللي اشتركوا؟ الكل طبعا جاوبوا صح. مين من اللي اشتركوا هلأ يجاوبني قادر يطلع على ترويقتي اليوم هلأ ياخد 3-4 أشخاص معه ويضلوا مكمل على مرشايا أو بكرة ماكسيموم. هات لشوف.
7: صباح الخير ميرو.
1: صباح النور.
7: أكيد مع كل هالمطيبات القطايب اللي ذكروها لازم يقدم كمان خبز سخن بركي شيء
1: كمان تحصيل
7: فول.
1: حاصل
7: شهيتونا.
1: برافو برافو بليلة وفول عطول عطرويقة لجوفري. يسعد صباحك. الباقيين ما رح في اسمعون أنا بعتذر خليكن لبكرة لأنه كل يوم رح نربي حدا. بس قولولي من اللي اشتركوا اليوم مين عباله هاليومين ماكسيموم يطلع لجوفري. بدنا أول أصداء هيك حلوة إيجابية لأن أنا عارف النتيجة. اطلعوا فويس وقولوا لي الاسم فرد مرة. يلا يعني إذا مش اليوم أو بكرة هالجمعة.
8: أنا سعيد سويت بعد بطلع وحيبي بطلع.
1: اشتركت شو اسمك بس بليز. وفي مين مدامات.
8: أنا سعيد سويت بعد بطلع وحيبي بطلع.
1: أوكي مين كمان؟
9: ميراي أنا بطلع. أنت بس قولي أي نهار وأي ساعة وأنا بطلع ما عنديش مشكلة. أنا شوفر تاكسي يعني وقتي معي.
1: رح نربحك خلاص بيجي وقت يا محمد بربحك. مدام قالت أنا قريبة وكمان مستمعة صديقتنا يلي دايما حكيت عن الكاسات قلت لها بعدين لأنه دايما عم تشتركوا يعني وقت قلت لك بعتي لي الاسم بعتيه دخلك حيرتوني. بس بكل الأحوال نحن كل يوم رح نربح ومن نص قلبن وجوات قلبن. بهالوقت خلوني أذكر برقم التليفون هو 03-415-788. بليز بليز بدكن تحجزوا قبل بوقت للجمعة السبت والأحد خاصة السهرة الفنية ليوم الجمعة يلي ما فيها مينيموم تشارج. في سهرة وان من شو بيير بوتروس بغني لكم وجو لأروع غير

0: طيب
1: قضي عمرك.
0: طيب نعيم، شو عندك اسامي من هالثلاث اشخاص يلي انا حددتهم صاروا عندي؟
2: وش طبت قصة حبك من المشهد اللي جاي؟ يلا يلا يلا.
0: ميرنا سيرجي ذكر، انا اليوم بدي ربح ميرنا سيرجي لانه مش بس اليوم اشتركت معنا، بالايام السابقه كمان. والباقيين ما تزعلوا، بكره ورح يكون في مجال للكل هيدا الشهر يربحوا معنا، ما رح بدي حدا عليكم، ما تخافوا. ثانك يو لو جوفري على هالثقه الحلوه من الناس جد. لو جوفري يعني قد ايه انتم ناجحين.
3: بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لو جوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الصاج، والخدمة تحكي عن حالها. لو جوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لو جوفري مرشايا طريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لو جوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
4: يسعد صباحكم جميع، معك الياس حداد. أنا مواليد 1970، يعني لحقت مرحلة الكاسيت منيح.
0: نعم.
4: كان أول كاسيت اشتريته هو لأدونيس عائل.
0: أوه.
4: يم الشال العنابي لوثيني الاتياب.
0: أكيد.
4: لكن للأسف كل شيء راح. يلا نشكر الله على كل شيء، بتمنى لكم نهار سعيد.
0: شكرا لك. هيدا بنيت إيهاب توفيق. وفي وحدة تانية. شو أخدوا عز توني نجيم؟ صباح الخير، اللي بضلني معزبتك معي يا عمي. Thank you.

0: بونجور،
1: كيفكم؟ بونجور.
0: والله ميرو رجعتينا على ايام ابو وديع لما لسه الدنيا بخير.
1: ايه مزبوط،
0: رحنا جبنا الكاسات وبرمنا طرابلس كلياتها على الكفية البيضة اللي كان حاططها على راسه، وكنا نجقل فيها بالرنو نف على أساس هي شبابية أكثر من الرنو دوس.
1: أيام الرنو نف يا ويلي، مرقت فترة كان في الفويجو، بتتذكروها؟

0: هون تعيشوا بقى، تصيروا قاعد تعملوا هيك، تشدوا بإيديكم وتغمضوا عيونكم وتغنوا إزاي مع أيها التوفيق. كنا نعيش كمان، كان هون البنطلون فوق الخصر بشي 20-30 سنتي، نفس الشيء.
1: حكينا على كاسات ما حكينا، ما علي لو قلتي اللي بعدها أنا بفهم طبعك، يعني حافظتك والله ما بزعل منك أبدا، كل شيء بتحكيه بيكون بالنسبة لي
0: عشان هيك ما زعلتي.
1: مرسي كتير أنه ربحت مع عند لوغوفري، كتير محمسة أطلع أجرب. بس قلي لي كيف بدي إجي، يعني بيطلع لعندهم دغري بقلهم اسمي وأي أيامات، ولا أمتي معي وقت لأنه يمكن حابي أنطري جمعة صراحة، هيك بركي بيجي خيم من كندا فرد مرة بياخده.
0: أنتوا أربع أشخاص رح بتكونوا، إذا حبيت تنطري ما في مشكل. هلأ بيبعتلك الرقم نعيم، تتصلي بليلو بتحكي على ليليان، مدام ليليان، وبتنسقي معه.

0: أنا ما كتير بحب زيت أجله الطلعة، بحب نحن وعم نعمل بروجرامنا هيدا الشغل نعطيهم حقوقهم للجميع بأنه تطلعوا تجربوا وتحكوا قد ما أنا واثقة من النتيجة. فأنا بدي اللي بدون يشتركوا بكرة وابتداء من بكرة تكون مواعيدهم للطلعة قريبة بليز. فيك تطلعي وبعدين ترجعي أنت وخيك، رح تعديها أكيد.
1: صباح الخير ميراي.
0: صباح النور. أهلا.
1: أحلى كاسات بقي معلق بذكرتي كاسات الأوتوكار، عمو يوسف كان ياخدنا، يوسف حنا اللي هو ابنه هلأ رئيس بلدية عند إد. أنا بوجه له ألف تحية والله يرحم بيو. علق بذكرتي كاسات ما بي يعني
0: لمين كان؟ جيتنا
1: شي 12 سنة صيدلي يا صيدلي. هيدا الكاسات الوحيد اللي عند عمو يوسف.
0: شو عملت ضجة؟
1: الله يرحم ترابه.
0: يا ويلي الله يرحمه.
1: الله يا ميراي ذكرتينا بمناطق بأوروبا بيقدموا هالأجبان وهالألبان، بس نحنا منقول لهم بلبنان تطلعوا وبتاكلوا عند البرجون شي روعة مثل ما قلت جات الخضرة
0: بالجوفري.
1: يا لطيف يا لطيف. لبنة المعزة. الله الله.
0: خلونا نحصر الدعاية بين 9 و9 و10، جمعوا لي أفكاركم بهيدا الوقت.

0: ناطرين فارس كرم وجديده مفروض هاليومين ثلاثة. عم نحكي عن جيل الكاسات وزمن الكاسات وبشو احتفظتوا لليوم أو غنية أو مجموعة أغنيات أو عمل كان بالنسبة لألكن شغلة. فأسنا ربيعي بيستمر بهالكم يوم ما في تغير بالحرارة، مشمس اليوم يتحول إلى غائم مثل مبارح، يتشكل الضباب على المرتفعات القريبة.
1: ميرو بونجور.
0: بونجور
1: جوزيف، معك
0: اي جوزيف.
1: ميرو استحلي عندي شوي الكاسيتات.
0: شو عم تحكي؟
1: وعندي الديسكات الزفت القديمة بس ما عنديش الأباري تبعيتهم. بس بالسيارة معي في عندي سي دي وعندي كاسات. بضل عندي الكاسات تبع أم كلثوم اسأل روحك، بس كنت مسجلة ميتال بعد لهلا بسمعها بالسيارة. بس عدت تخيطي عندي شوي نقي.
0: شو عم تحكي؟ فيروز إذا بدك تهديني فيروز وودي عالصافي. لا انتبه، فيك تشتري الماشين، عم بمزح، هيدا التورن ديسك صار فيك تشتريها، لا منو رخيص، بس لما يروح وديعان ويعفنوا على التدخيتي. وإذا حبيت تهديني لفيروز، الله فيروز، أم كلثوم، عبد الحليم، أهلا.
2: أنا عندي كاستات مسرحيات زياد،
0: أها،
2: بحتفظ فيها لهلا.
0: حلوين حلوين.
2: والأغاني تبع عزار حبيب،
0: هلا نسمع صيدلي. أوكي الله يرحم ترابه.
2: حلوين
0: ومغرم بعيونك نعيم،
2: بس ما بسترجي حتى ما ينتزعوا.
0: أوكي بليز، أنا بدي فويس واحد من كل شخص اليوم مشان أقدر نسمع الكل، لأنه حبيتوا التوبيك. كلهم عم بقولوا ولي التوفيق تكرموا. أنا نقيت مغرم بعيونك. ننطري بشوي وعنا استراحة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح انينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: راديو سبور مع فارس كرم برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
3: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذات كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
4: من لبنان لكل العالم، وهلا مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق Radio Delta Lebanon وRadio Delta.fm. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
5: على سيرة الكاسات، شفتوا كلكم طبعا أعلين قديم لعمر دياب ملزقينه على الحيط، الملاهي معروفة كانت بهيداك الوقت اسمها سنديباد بمصر، مش انه دعاية ما بقى موجودة، بتقدم حفلة للنجم الساعد الشاب عمر دياب، حاطين اي ساعة وتحت ملاحظة 3 جنيه فقط لغير. فطبعا صار في تفاعل كتير على السوشيال ميديا ليأكدوا انه هو ما بلش نجم مثل كتار، طلع خطوة خطوة، طلع سلم شوي شوي لحتى صار من اهم نجوم الوطن العربي، وهيدا هو الشيء الصحيح اللي لازم يصير، لانه اللي بيشتهر بسرعة بينطفي بسرعة.
6: صباحو ميرو.
5: صباحو.
6: صباحو نعيم، يسعد صباحكم. انا عندي شيء 50 كاسات، نصهم هدايا ونصهم مسجلوا ميكس، أنا كنت سجل يعني.
5: حلوين.
6: وعندي محل كامل كاستات، شو وديك أغاني
5: والله
6: موجود عندي.
5: والله كتير حلو.
6: بظل هديك الأيام كنا نسجل، كان دارج الكاسات الكفر في علاء لوب، والحتى الكاسات في علاء البلاستيك كمان مرسوم علاء لوب حمراء.
5: مزبوط.
6: كان خطي مش كلها لد حلو، بس لما كنت سجل منوعات
5: تكتب الأغاني،
6: كنت أكتب لهم أغاني اللي بقلب الكاسات، صار كتير خطي منيح، استفدت كتير يعني على التسجيل.
5: صرت خطاط قد ما كتبت. أوكي، وصباحك. يلا قد ما فيكن تختصروا لنسمع الكل بليز.

0: شو بحبها من زمان. في رغم نطرها ترحمني بس عيونك. قليل شو أخذ عز النجم العربي وليد توفيق. أكيد عندكم كاسيتات إلو ضمن مجموعة الكاسيتات. شكرا عزمونا على الترويقة جمعية سيدات أرسون الخيرية. شكرا. هيدا شو الضباب بنهر إبراهيم؟ ضيعت زيتون غطيتها توت أبيض. صحتين.
1: بيرو يسعد صباحك
0: وصباحك
1: صباحك. عن جد كتير حلوة هالحلقة هيدي وعن جد ترجعتينا للزمن الجميل.
0: مقصودة.
1: أنا كمان محتفظ بكاستات كتير بس معي بالسيارة معي هالتلات كاستات دايما من وقت للتاني متسمع عليهم. بالفعل كمان عندي باقي يمكن شي 3 كارتريج قدام كتير عندي.
0: والله عندك اياهم.
1: بس تذكرتينا بشغلي كمان انه لما كان ينقطش الشريط او تعلكو كنا نقول تعلكو
0: تعلكو المكنه
1: صح بلاستر هيك
0: صح الف طريقه
1: ونلزقها ويبقى مثلا اذا قطشتي منه شوي زيادة انت عم ترجع تسمعي عنه
0: نزعل
1: يعني شيء رجع يطلع شيء
0: او نروح تسجيل مرات
1: حلو. ايه
0: نزعل انه قصينا كثير من الكاسات روحنا تسجيل غالي علينا او غنية او حدا عم يحكي سجلنا له مقابلة صاير شعلة نار قلبي قلبي قلبي عم يغلي غالي عم يغلي عم يغلي عجيب. واحد قال لمرته بتعرف انه من حق المرة انه ترفض الانجاب لتحافظ على جمالها. قلت له حياتي لو امك حافظت على جمالها بهيداك الوقت. ميشانت
2: لا البريفي اخذت قرار فيها هلا الترمينال
0: ترمينال سوري. اوكي مرسي على كل حال. بونجور.
3: أنا كتير عندي كاسيتات محتفظة فيهم بس للأسف ما عدنا نسمعهم. كنت لما سافر جيب معي كتير من مصر جيبي شوية كاسيتات حلوين.
0: مجموعة
3: عبد الحليم فريد الأطرش. عندي كاسيت كتير حلو من مصر للعازف سمير سرور كتير بحبه. وجيبي معي من تونس لمطرب قديم كتير كاسيت كمان حلو مطرب اسمه الهادي الجويني. لما تروحي على تونس بكل القهاوي بتسمعي
0: والله ما بعرفه أغنية. صراحة
3: عنده غنية كتير حلوة اسمها سمرة. بتمنى تفتشي عليها للغنية
0: ما رح يكون تسجيلها. اوكي فكرت للهواء قلت ما رح يكون واضح تسجيلها بس بوعدك. جدول جديد لأسعار المحروقات نزل 41,000 إلا من الصبح نقول بتكون تنطروا النزلة. أخطأ هيها.

0: ناجي حوات. ناجي كل هو اللي عنده اياهم فيديوهات كاسيتات محتفظ بكل المقابلات، مشان هيك سموه حارس الزمان الجميل.
1: كان ايام زمان يعملوا اعراس بالضيع، كان يسجلوا اعراسهم على الكاسيت. عرس عمي على الكاسيت كان.
0: ناجي على السمع. فهذا اليوم الحلقة لألك، بتكون أنت طاير من الفرح.
2: بونجور. بونجور. أنا عندي كاسيتات محتفظة فيهم من أيام الحب أنا وجوزي، مفرت فيهم أكيد.
0: مش غلط.
2: عندي بوكس كتير كبير، كنت من عشاق هاني شاكر أكيد، وأكيد وليد توفيق وكل أحمد دوغان كنت حبهم كتير، بعدني محتفظة فيهم وأكيد ما بفرد فيها.
0: إن شاء الله بعد عمر طويل الناس اللي بعدكم يعرفوا قيمتهم ما يكبوهم بزبالة، يقولوا لك مثلا لك ستة شو محتفظة، لك أمي بشو محتفظة، أو لك بيي مثلا. الله على قازم وهالقصيدة الحلوة.

0: بكرة عيدوا لناجي حوات ايه؟ صديقي ناجي حبه من نص قلبي. ما سرها ما شكلها بيضاها سمراء. البنزين 95 أوكتان، 2,449,000 ناقص 41,000، إذا نزل المزود 25,000، 2,081,000 صار، والغاز انخفض 42,000، 1,287,000. Thank you طارق، شكرا.
1: بونجور ميري، بونجور نعيم، لونج تايم.
0: وينك؟
1: رزا الله هديك الأيام. كنا نسجل كمان على الكاسات، بس نزهق منه نسجل عليه أغاني، وأكبر فأسة لما يكون عم تسجل غناية ويخلص الكاسات بطلع نص الغناية بس مسجلة معي.
0: صح. جاكو بكرة ناجي طلع عنده شغل، بدنا نشوف كيف نزبط الوقت، إذا مش بكرة الخميس بدي صبح عليك على كل حال.
2: دخلك وانت اش معك سيارة لحتى بعد فيها كاسات؟
3: واللي بتطلع من قلبك.
0: Thank you ندى.
3: بتطلع من قلبك تركها تروح بطريقة ولا تبرم على الحقيقة.
0: شو بتقول الحقيقة؟

0: قلبي
1: ما وردي يا ورد شو حلوة؟
2: يا ترى بترجع صديقة
1: وأسمى كمان على السما بوجور أسمى. نحن جد كسبنا اليوم من مبارح صديقة وحبت بروجرامنا حبت صبحياتنا اليوم ثاقبت عم نسترجع الأشياء القديمة بالسعودية. شو كان في أغاني حلوة بعدي كنتم نحن منحبها لليوم قالوا لي شعبك فينا رحنا على تونس هلأ خدنا على السعودية نعيم مشان أسمى برجع بقلكم بليز فويس واحد واختصار قد ما فيكم اختصروا لنقدر نسمع الكل. لهلأ ما حكيت عن سيدر ويفز معقول معقول ان شاء الله اقدر اطلع ب 19 مثل كتار ناطرين تنطلي اول رحلة من بورجوني على لارناكا. فيكن ترجعوا بنفس النهار اذا بدكن تتجوزوا مدني او تحضروا لاعراسكن تكونوا منسقين مع حدا نطركن. فيكن ترجعوا مثلا اذا رحنا تنقول الجمعة نرجع الاحد او التلاتة حسب وقتكن. تنطلق من البار لمرسين لجوني للادقية وفي باكج بتاخدوها مع الاوتيل حسب انتو وين رايحين يعني اي وجهة اخترتوا.
3: كون الكاسات رزق الله عقيم الكاستات وشريت الفيديو كانت الماما تزال محل جبل نعفين كل جمعة كانوا يبقوا يستاجروا فومي وتروح بدها تردون يجي إلا عليك إنه بعد إنه أفلام تلو ولا هولي هن نهار الجمعة تكون عم تعزل البيت بلش تسحب بهالشريط كون أنا وزينة مقطشينون خبني بينه بقلب الصفيات عجد حبينا الذكريات وهلا فد انه ذكرني فيهم الشاب اللي عم بيحكي انه عن التسجيل كنت اسمع غنية كنت ضلني سجل ويا ما نزع كستات لقلع
1: حرام هالزلمة اللي تستأجره من عنده
4: في فمك الجميل في سعادة للشقي
1: الله على الصبحية الحلوة معكم والأغاني الرائعة عرفنا أعماركم تقريبا قدرنا قديش هدى نخلي مرسي هدى. هلأ على العشرة بدنا نرجع نقلبها أغاني جديدة يعني نعود لأنه نحن كمان منحب نكسب الجيل الجديد. هوا هيدي أسماء يلا
5: اي والله رجعتينا شي 30-35 سنة لورا. أول مرة كنت بحب أني يعني حب المزبوط كنا عنياتنا أنت قال بدي أهديها كاسات شهدتها كاسات لعبد الحليم بلاش عتاب وقبار ولوردة داكان
1: بس مزوي
5: أعطيتها إياه عمتني يوم جايز علينا إنه أنا شو عملت لك لحتى بعت هيك أغاني يا بي رزق الله عن جد صرت رضيها
1: وهيتي ترضى.
6: صباح ميرو
1: حبيبتي أسماء.
6: أنا أول ما بديت أسمع الكاسيت وإلى هذا اليوم أنا أسمع الكاسيت بديت بكاسيتات راغب علامة كاسيت يا ريت اللي فيه أغنية لو شباكك اللي أحبها حيل وكل الكاسيتات اللي كانت وقتها سنة 1990 تحديدا يوم 27/9 فمن هذاك اليوم إلى هذا اليوم وأنا أسمع راغب بالكاسيت وفيروز
1: رح خبرك
6: الكاسيتات اللي عندي راغب وفيروز
1: بما أنه لو شباكك ما رأيت رح أهديك يا لومي يا لومي بحبها وقالوا لي مبارح خربت الدنيا بمكتب راغب عصفورة خبرتني مشان هيك أنا كنت بدي أمرق ما رأيت كانوا ملهيين باللي عملتيه عرس حقيقي كان حبيبتي يا مزوقة ما رح نطول كتير لأنه عم يشتكوا نعيم الغيبة عم تكون طويلة بالاستراحة لا ما رح نغيب كتير يلا راجعين.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: Le Gouffre, والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لو جوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الصاج. والخدمة تحكي عن حالها. لو جوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لو جوفري، مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لو جوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
2: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني، وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: بونجور.
1: بونجور.
0: أنا كمان محتفظة بكم كاسيت، أغلى شيء على قلبي أصوات ولادي كانوا صغار،
1: سجليون دي مهضومة
0: حكيون. ومن بين الفنانين أول كاسيت بفتكر لزياد الرحباني بالأفراح.
1: منظرني يسعد صباحك. كانوا إذا ضحكوا ولادة أو حكيوا شيء تسجلون، لازم يكون عندك، لكن ما كانت التسجيل حتى ترجعي تسمعيون إذا بعدهم عندك.

0: الكاسيتات.
1: صباح النور.
0: الكاسيتات كانوا بالماضي كتير حلوين، بس لما يمغط كان يعني يجيبوا الجلطة لما يجي يمغط،
1: بسيطة
0: بس حلو.
1: أكيد.
2: بونجور ميرو.
1: بونجور.
2: دخيلك خلينا على الجيل القديم. شوفي منا ألحان ومنا كلام، شو جيل جديد؟ جيل جديد بيعرف يغني هيك؟ أبو وديع، أحمد دوغان، وليد توفيق، راغب علامة،
1: يعني
2: هذا الفن الجميل.
1: أوكي.
2: شي أكيد ما حننسى وديع الصافي، ملح البركات، كتير أسامي.
1: هلأ بدنا نسمعكم شي لملح كمان
2: ميادة.
1: أكيد. أوكي.
2: وردة.
1: حلو الفيديو يا أسماء، مسجلة قديمة والكاسيتات وهي. شو القهوة شهيتينه؟
3: يا ويلي يا ويلي شو عم بتعذب.
1: والبقيين رح أرجع أحضرون.
3: أنا شو عم بتقلق.
1: أمر أمر قمر هيك بتقولوا. حلوة هلأ ونعيم بحبها هون. اختصار لو سمحتوا، اختصار.

0: بعت عيادته امبارح لراغب وبعت لي هيدا الفويس، ما بعرف خرج الهواء عادي، ما هو كيف ما حكي مزويق وانا طاير
1: ولك ميل بونجور يا حبيبه قلبي، طمنيني عني،
0: مشتاقه
1: انت دائما حبيبه القلب، والله ما في منك بالدنيا، مرسي يا قلبي، مرسي على كل شيء، مشتاق لك ولازم شوفك. ها
0: بدنا نظبط وقت ان شاء الله هالجمعه.
2: حاجي بقى ما عاد نتحمل ألم يلي عم يصير اليوم أكتر من فظيع. حاجي بقى ما ضل راي ولا علم وحروب ما رحمت لا شيخ ولا رضيع. ولك حاجي بقى لبنان من أهله انظلم، كل الدول عم تشتري فينا وتبيع. حاجي بقى للغير نتطوع خدم والكل ناطر ينعطى الأمر ومطيع. ولك حاجي بقى يا شعب عحال قسم، كنا حضارة وفكر صفينا قطيع. ولك حاجي بقى يا ويلكن بكرة الندم، مش بس في بيوت ومدن عم تنهدم، جنوب الوطن تاريخ منا عم يضيع.
0: أوف شو حلوة. رقم سيدر ويف إذا حبيتوا تحجزوا مشان رحلتي اللي بتبدأ ب19 هيدا الشهر، 09-918-184. بالنسبة للرقم الثاني 81-408-468. مرسين تركيا ما بدها فيزا للي سألوني.
3: شامخ عمر الأزمان انت الدنيا لبنان.
0: توني عم نرقصك بالسيارة. ما بعرف كيف التقس عندكم بلندن بس الجو حلو هون. ايه
4: ميرو، اول شيء بدي لك بونجور. بونجور لنعيم، بونجور للمستمعين. كتير حلو انه عم نحكي عن الزمن الجميل اللي مصبوط. انا بحس حالي انه انا ملكه للزمن الجميل. يعني صرت قد ما معروف ايام بين الناس بيسموني ناجي الزمن الجميل.
0: مزبوط.
4: وما تتخيل قديش منبسط هالشغلة انه عم برجع نعيش هالناس وهالمستمعين بهالشغلات الحلوة القديمة.
0: صحيح.
4: فهالشغلات القديمة يعني كنت سجل واركض وجمع فيديوهات، بعدين جمعت كاسيتات، فقد ما في عندي أفلام فيديو عندي قدن كاسيتات، هلا عم نشتغل نحولهم كمان لأنه في كتير أغاني مش موجودين على اليوتيوب، مش موجودين بالإذاعات.
0: أكيد.
4: فإن شاء الله لما منحولهم منزبطهم وكمان الناس كلها بتشوفوها.
0: مهمتك صعبة. فذكرت
4: كتير بين الأفلام لما ينقطش الفيلم أقعد بفتحه ولزقه، كتير شغلات حلوة رح أحكي كتير، بس هيك يعني انبسطت بهذا اليوم الحديث اللي عم نحكي عنه، ونهاركم سعيد
0: وسلامي كمان.
4: سلامي لجاكو، ويلا إن شاء الله منشوفها كمان بكرة
0: إن شاء الله بهاليومين. تعرف بدي عايدك هلأ لأنه هيدي الحلقة حلقتك وانت على الهوى يعني معنا وعم تسمعنا، فمرفقنا ناجي حواد صديق الغالي اللي بحبه، القلب الحلو، القلب الأبيض، الخدوم الإنساني اللي إذا حب يحب يعني من دون حدود. إن شاء الله يكون حدا عم بيسجل، بدنا نوثق هاللحظة.
5: العمر طويل، صحة، نجاح، مصر،
0: هو الكلهم كلهم كلهم بتمنيهن إلك. سموك حارس الزمن الجميل وانت هيك، وما تفكروا بالسهل تحصلوا على كل هالاشياء يلي بنزلها وبتشوفوها بكم دقيقة. منحبك ناجي انا وكتار من المستمعين بيعرفوا قيمتك، وكتار من الفنانين ببعت لهم مرات قصص بيقولوا لي كيف نكشتيها، بقول لهم ناجي حواد.
6: صباح الخير وسعدني صباحكم.
0: وصباحك.
6: بعدني محتفظ بكاسيتات لروجيه دفوني. ولا سمير يزبك. ونجوى كرم الاغاني القديمه.
0: كيف ضجي؟
6: حبيت هلا محتفظ فيهم.
0: شو هذا ارتقي تنك حدك؟ شكرا بكل الاحوال. ليش عملت كمان سكسي هالغنية؟ أخذت سكسي.

0: بونجور ميراي.
1: بونجور.
0: رزق الله على هديك الايام. حتى هلا على اليوتيوب ما بتلاقي كل الاغاني كانت موجوده قبل. هذيك اليوم عم نبش على غنيه نهار طرباي، حبيتها وبعرف حالتها. درويشي مثل درويشي
1: بس وقعت مرقنا
0: مش غالي، ما لنا موجوده على اليوتيوب.
1: في اغاني لنهار طرباي تموت قد ما حلوه، احسن ما يتحمس ولاقي لك اياها.

0: يما احلاك نورة قالت لي انا سجلت خي بدنا نعمل له ايديتنج للفيديو. ايه
1: ميرو ما احلاك على الموضوع اللي فتحتيه اليوم قصة الكاسات. انا كنت مغروم وبعدني بس بالزمانات براغب علامة. مرة كان منزل غنية لا تلعب بالنار مطرب شديني كلياتها على كاسات كل ما يحطوها على الراديو سجلتها شي 10 مرات. يا ريت هيك نعيم اذا عنده اياه هيك مري لي قطشه صغيره منها. يا ريت
0: نحن اليوم صرنا مرئين شي غنيتين ثلاثه بس صدقوا بريبرتوار راغب ما في غنيه الا وموجوده عندكم محتفظين فيها بشي كاسات او العمل ككل يعني كاساتات ومجموعه. ناجي بدها صورة نورة أنا وياك حلوة بس توصل بليز على شغلك وديلا. ما في منك مع أنه عم نفضحكم بالأعمار شو تقولوا من جيل الكاسات يعني عم نرجع لورا قدي 30-40 سنة ما بهمكم بهم التوبيك حبينا مضمون حلقتنا شد كتار.
2: بونجور ميري.
0: بونجور.
2: أنا بدي أظهر شوي عن الموضوع على خبرية الفويس اللي بيبعتوا.
0: ايه؟
2: بيبقى فيه أصوات. امبارح كنت قاعد عن شخص بعت له فويس والله العظيم كانوا قاعد ببركة المي لك صوت الضفادع أعلى من صوته.
0: بنبسط أنا.
2: قلت له هيدا خي وأنا قاعد بشي بركي وعم بيبعت لك فويس.
0: بس أنا صوت الضفادع بحبه بتفائل فيه يعني لو محلك ما بنزعج. بس لا فويسات الهوا بليز نحن دقيقين يكونوا مرتبين يعني معهم قد ما بتكون بس يطلع صوت للهوا واضح.
3: بونجور بونجور بعدني محتفظ فيهم أنا يا ميرو.
0: خي صديقي قال لي لا الكاسات 20 سنة مش أكتر يعني من 20 سنة كان في كاسات إذا رجعنا.
4: صباحو عبر أبو سارة كان في كمان غنية محمد عبدو مالي مالي الناس لما حبيتك ما خدت رأي الناس
0: شو بها؟
4: هيدي حلو كده الغنية محمد عبدو.
0: ما عم نتذكر أغاني نحن عم نقول مين محتفظ بكاسيتات ومين من جيل الكاسات وبعده لحد اليوم عنده مجموعة استراحة العشرة.

0: It's 10 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: Radio Spor مع فارس كرم برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: ميشيل صديقتي إن شاء الله تكوني على السماعة، بدي صبح عليك. عم بيقولوا لي إنه مش كتير رجعنا لورا أيام الكاسات، يعني روتانا كانت توزع بال 2010 2008 2009 وقتها قلت لكم كان يكون في سياراتنا دايما يطلعوا معنا إنه كان مذيعين ومذيعات ومنشتغل بالراديو هدونا كاسات. مزبوط، لكن أنا مغلط بالمعلومة، بس زمن الكاسات تحول بسرعة لسي دي وصار فيه تطور فماتت قصة الكاسيتات. هيدا هي.
1: بونجور ميراي. بونجور. اي والله رجعتونا لزمان، يعني بعدن لهلا انا محتفظه بالكاسيتات، وبعدني لعزار حبيب، لاحمد دوغان، لايهاب توفيق، لكاظم الساهر، لورده، يعني محتفظه بهالاغاني كانوا الكاسيتات، ودايما بحطهم بسمع عليهم اكثر الاوقات.
0: كيف تسمعيهم؟
1: بظل هيديك الايام.
0: شكرا. بده يكون عندها المسجله بعد. اوكي، يعني محتفظه بالمسجله والكاسيت. الكاسيتات هي مجموعه.

0: هيدي حكمة. هيدي درس لازم ناخده بالحياة.
1: ميراي صباح الخير.
0: أهلا.
1: نهارك سعيد.
0: شكرا.
1: إن شاء الله دائما نضل نسمع هالصوت الحلو وهالأسلوب الحلو.
0: شكرا لك.
1: والذوق طول عمرك.
0: أنتوا المزوقين. قلتنا بحقك سامحينا. نزل البنزين يا جماعة يلي انضموا إلنا هلأ بس لنقلكن 41 ألف.

0: بونجور ميراي.
1: بونجور.
0: الله الله هديك الايام رهب علامه ربيع الخوله ميس البياع، وبتذكر كان عندي كاسات مشتريكي ما تبعيش للمرحوم هاني شاكر.
1: حلوه كثير.
0: بتذكر انه انقطش مره بالمسجله، شلته قصيته ولزقته بالفيرني.
1: عندك عسل بيشهدوا والتاني والله وغالين علينا نعيم. مزبوط. نسين مايز وربيع الخوله.

0: بدي أقول شغلة من دون يعني كتير تاخدوها بأبعاد وخلفيات خبيثة أبداً. بصدق عم قولها أنه في ناس مزعل عندهم ريبرتوار طويل عريض بياخد العقل عم بيقدموا إشياء مش من مستواهن الفني، يعني مش لقلون ولا بعد هالخبرة الطويلة. بننصدم مرات بأغاني بتقولوا هيدي مش لفلان، عن جد بمحبة، لأنه مننطر منه دايماً الأفضل وعودونا على الأعمال الحلوة.
1: طلع علي احكي لي عن حالك دابو عيني،
0: فهول منحسبهم أكتر من غيرهم.
1: طلع علي احكي لي عن حالك.
0: في ناس لو قد ما قدموا جديد اليوم من نجوم ونجمات عم نرجع لقديمهم.

للي حابين يحكونا أول مرة اليوم ما ذكرت برقم التليفون أبداً 03-5-5-5-3-5-5. لو سمحتوا باختصار عم نحكي عن جيل الكاسات وزمن الكاسات يلي بعد محتفظ بشي مجموعة أو بأغنيات معينة ضمن كاسات واحد لأنه هيك كان دارج

0: ميرو بونجور.
1: بونجور.
0: أول كاسيت اشتريته حبيبي يا عيني، ما كنت أعرف مين بغنيها. كيف ما أبرم اسمها حبيبي يا عيني. جبته كاسيت
1: عم بتضج
0: بعدها، يعني حبيت مايا يزبك. صرت فوت بأرشيف أغانيها، بكرة رح بتسافر، اكتب لي جواب، كل غنية أحلى من التاني.
1: صحيح.
0: بعدين سامعة لولا الملامة بصوت مايا، فظيعة.

سيارة أمريكانة. مش هنعمل دعاية للبويك وخلافه، بس إنه كان يقولوا اللي معه سيارة أمريكانة عنده كارتريج يخاف عليهم ويشوف حاله. الله.

غنية لأنه نحن أرشيفنا غني. هيدا الحلقة عم تحكوا عن إذاعة عندك كل شيء بس عدنا الوقت بيسمح.

0: تعبين ولا وغالين علينا وعسل بيشهد والأية بتصوته. عشرة وتسعة دقايق. أوف. مرق الساعتين وشوي هيك بلمح البصر. أنا كنت قلت على العشرة منوقف نحكي بهالموضوع بس لأنه كتير حبيتوه كملنا وعم نتذكر الأغاني الحلوة.
1: ميرو ميرو نعيم نعيم صباحه.
0: إيه؟ شو عم تحكي على الجهاز؟
1: هلا كانوا بالسيارة سمعناكم عن نص الكاسات والكاسات.
0: ايه
1: حلو بس عاطل الموضوع رائع جدا.
0: كتر خيرك كتر ألف
1: انا سيارتي شركة موديل 2002. كانت المسجلة فيها كاسات وبعدني محتفظ بشي 100 كاسات بعدهم عندي.
0: 100؟
1: تفتح ديسكوتك. سيارتي اضطريت غير المسجلة حتى سيدي وكل شيء بقلبه.
0: اوكي.
1: اس بي وماشي الحال بس المسجلة الاصلية تبع الشركة بعدني محتفظ فيها.
0: برافو عليك. واذا عندك 100 كاسات يعني عن جد عندك ديسكوتك. هدول ثروة بالنسبة للبعض احتفظ فيهم.

بوسات نجاكو إليك صحتين على القهوة. ما في ما غني معك قد ما بحبها. ضمن المكتب الموسيقي عندكم لازم يكون في لجاكو خدني على التلج أو أي غنية إلا ضمن ديسك ولا كاسات.

0: يلا رايحين عن جاكو نحتفل بعيد ناجي حوار بكره بكره. ايه ايه تلاقينا نعيم في مثل محبتها وقلبها الحلو مش معقول.
1: بونجور.
0: بونجور.
1: بتذكر انا يعني اول طلعتي اول كاسات اشتريت وعندي مجموعه كاسيتات كتير يعني بس اول كاسات بعد معلم بقلبي ولهلا بتسمع هو فرق كبير لرغبه علامه
0: حلوه كتير
1: مش معقول هذا الكاسات شو طوشه طوشه لحد
0: هلا كبير كبير عرفتوا على هيك كان كتير فترتها منجم ومكسر الدنيا هيدي اللدغه المهضومه غنج

عم بيكون نتصل بميز عم نحكي عن زمن الكاسات. هات لشوف هلا كان عم بيصبح علي. رح ابعت لك الرقم نعيم قول له هيك 5 دقايق بدنا ناخد من وقتك. صار عندك

0: مش عاطينه خبر قبل دماج ما رد على رقم، يمكن ما بيعرفوا هلا عم بكتب له. على كل حال
1: ميرو معك بابيتو، عم بحكيكم جديد، الله يسعد صباحكم يا رب.
0: جديد دخيلكم،
1: الله يومكم يوم جميل.
0: اول مره
1: معكم بابيتو من صيدا،
0: اول مره ولا قال من جديد؟ عم يسمعنا من جديد. ايه فهمت عليك، انه طلبنا فويس واحد انا اقدر نسمع الكل. شو بدي خبركن، يعني كل العالم حبي موضوعنا اليوم.
2: حدي خليكي كنز محبي بعطيكي، حدي
0: خليكي. فينا نتصل بكل اللي عم نسمعهم هلا، بس المشكله بيناموا، يعني سهيره مايز لا بيوعى لانه بيصبحني قبل الضوء.
3: بونجور بونجور ميراي، بونجور نعيم، بونجور راديو دلتا المفضل عندي.
0: شكرا.
3: هلا كتير انا كنت بعد عندي سي دي لماري سليمان وحنان،
0: سديات موجوده عند الكل،
3: اسمها حنان كان عندها غنية كتير مشهوره.
0: ايه بدنا كاسيت
3: وكنت حب سجل كتير، يعني
0: قصديك تسجلي كاسيت يعني
3: ريكورد ويكون عندي كاسيتات، بس للاسف ما ضل عندي غير واحد بس. يسعد صباحكم،
0: اهلا فيكي. ايه نحن عم نحكي عن جيل الكاسات مش السدي، السدي بعد فيه بالبيوت كلها تقريبا، شوي تاني رح يختفوا. بس الجيش اللبناني رح يكون فيه طلعات جوية بواسطة وفاة بقاعدة رياق الجوية ومحيطة بتاريخ 9/10/17 و18 حزيران، اعتبارا من الساعة 7:30 ولغاية الساعة 24 يعني 11 تقريبا. عم يعطوا خبر للكل خاصة أهل المنطقة فوق.

0: تتعبي. بونجور ميراي، كتير حلو موضوعك. أنا عندي كتير كاسيتات قديمة كنت سجل للأولاد هن وصغار كان بيهم بالسعودية وابعت له هن. ما كان في لا سلولار ولا تليفونات مثل الخلق.
1: أكيد.
0: كان ينبسط إنه زمن. شو ما عم بيعملوا، عم بيدرسوا، عم بيأكلوا، عم يشربوا، عم
1: يلعبوا. سجلي له وتبعتي.
0: إيه هو عم بيسمعوا. هون بحتفظ فيهم لإلى أبد.
1: حلوة هيدي هيدي الذكرى، يعني لقلهم جنن. محتفظة بكل قصصهم هني وصغار. برافو عليكي.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: Le Gouffre, والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لو جوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لو جوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريشة الطازة ضيافة من معملنا. لو جوفري، مرشاية الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لو جوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
2: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني، وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

0: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.
1: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
2: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه بركي اسلامي يا بطل.
6: New on Radio Delta.

0: جديد Too Late featuring Saint-Levant Nano.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge Movie Night Every Night That Counter بعيد عن الراوتر Online Meeting مع مديرك السئيل على السريع وإذا أنت المدير الانترنت عندك لح يطير We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: الدجاج اللي تأدب اللي تأدب ما في حدا بقلبي تعيه عيش العشق منه شبعيه.
1: في شيء حلو عم بيصير انه شهية الفنانين مفتوحة رغم كل شيء عم بيصير انهم يقدموا اعمال جديدة وكمان عندهم البعض حماس انه يعملوا حفلات بهالصيف. يعني حياتنا بدها تكمل.

0: بونجور ميراي، بونجور نعيم.
1: بونجور.
0: بدي اقول لك انا عندي هلا المسجله وحاطه فيها كاسات، اكيد كاسات لحاليم بس، وبنفس الوقت فيها راديو عم بسمعكم.
1: اوكي. حلو الشعور عم تسمعينا من مسجله قديمه، راديو قديم. هلا ما بعرف صوتي منيح عندك؟ بيختلف الصوت بين مسجلة قديمة ومسجلة جديدة. الله يرحم جنوب خعازي، يضل يقول لي شيل إذاعة بتخش صوتك مش مزبوط. آخر شيء قلت له هيدا راديو أبو تنكل، إني بدي أهديك غيره، وراح من هالدنيا ونحن نضحك على قصة الراديو أبو تنكل.

لا ما عم بمزح، الراديو كتير بيأثر على الصوت، الإذاعة والموجات وكله، يعني إذا موجة بتخش مثلا هيدا ما يزعم يتصل فيه. يلا رح أقطع له، أنت بتتصل فيه نعيم بليز.

0: عم نحكي عن جيل الكاسات، عم نحكي عن الأيام الحلوة، عن الذكريات يلي احتفظنا فيها ضمن علبة، ضمن راديو، ضمن مسجلة قديمة، ضمن مجموعة هيك منقول هيدي الأغلى على قلبنا. وتخيلوا نحكي عن الكاسيتات والأغاني الحلوة، ما نجيب سيرة مايز البياع ونسترجع كل هالأغاني يلي عم نسمعها اليوم بالصبحية، اللي بتدل على مرحلة عن جد ذهبية عشناها. فأنا حبيت أتصل فيه مع هالأغاني تحديدا نصبح عليه. بونجور.
1: بونجور ميري،
0: اشتقني لك. اشتقني لك
1: المستمعين الدلتا، اشتقني لكم.
0: وانا بعرفك نشيط، قلت لهم بتصبح علي بكير مرات بصور حلوة، فعكس كل الفنانين توعى بكير. اسم الله عليك.
1: تسلميلي تسلميلي، اول شيء تحياتي لك، تحياتي لكل عم يسمعونا.
0: شكرا
1: وشكرا على المفاجأة الحلوة. بعتذر على اني تأخرت لرد لانه كنت بين عن التليفون.
0: ولا يهمك، بالعكس هيدي مرحلة حلوة لقلنا ولقلك ولكتر من النجوم يلي شهدوا على عصر ذهبي للأغنية اللبنانية. نعم. والعربية.
1: نعم.
0: بتحنلها
1: طبعا، لا شك. ما كل شيء بيبقى في رونة، في اذا بدك اساس، في
0: تعب،
1: تطلع يعني تطلع للأفق البعيد.
0: طبعا
1: من كام، من كلمة، من لحن، من أداء، من إذا بدك مبارزة بين الأصوات.
0: صحيح.
1: يعني كنتوا تتعبوا، كنا نتبارز مين بيجيب بالحفلة أكتر، مين أي أغنية أكتر. وكان بشكل عام كل النجوم هذيك الفترة، احترامي لقلون يعني بدون ذكر أسماء، كان كله عم يعطي أعمال جيدة، لأنه كان الجو بيفرض عليك هل يعني هالمسؤولية. يعني ما كان في أي إذا بدك ألم بيرحم. حتى إن كان على الصحافة المكتوبة
0: ممنوع الغلط،
1: كان الشبكة أو بألوان أو بنادين، خصوصا مجلة الشبكة وكل الأقلام اللي كانت موجودة خلالها.
0: يعني بتقوله ممنوع نغلط بمطرح، ممنوع نزحت بأغنية أو ما نقدم الأشياء اللي عودنا الناس بمستوى معين. كنتوا تتعبوا لتلاقوا أغاني حلوة؟
1: ولقلك صراحة، رغم كان في يعني قلة من الملحنين، بس كان الإنتاج يعني
0: أتسم.
1: يعني دق باب ملحن تروح تلاقي طلبك عنده. هلأ بس وين كل المشكلة؟ نحن هلأ تحولنا لعالم الأغنية المنفردة، يعني كل تركيزك بده ينصب عليها، وبده يشترك معك بالرأي 30 40 50 واحد من المقربين.
0: نعم.
1: بينما بالأول لا، كنا مثلا بحكي أنا عن نفسي مثلا نقي 15 أغنية لنقول اختار منهم أنا 5 المئتين فيهم، نرجع ناخد مثلا آراء شو رأيكم. يعني هلا بس ما بيطوع عليك، بدي بألبوم أنت حياتي اللي كان كله تقريبا لصلاح الشرنوبي ولأحمد شطر.
0: هالأسامي الكبيرة طبعا،
1: فكان كل الكلام وما تصدقش، وكان في لعصام كاريكا أنا وانت، وكان في مجموعة أغاني كبيرة.
0: شو حلو هالألبوم.
1: فبيقول لي احمد انه بتعرف المصري مالك، قلت والله مش مرتاح، بدي شيء هيك يضوي بالالبوم. قال لي معقول انه كل شيء فيه اغاني وبعدك؟ قلت له خي طب ما بعرف هيك احساسي. قال لي تعب تروح عند صلاح على المكتب. رحنا عند صلاح على المكتب، قاعدين عم له هيك شو رايي. عم صلاح جاب العود. عم بحكي كيف حرفيا مثل مهني سبقا.
0: نعم، عم نحكي عن صلاح الشرنوبي.
1: نعم. انت حياتي، انت روحي وعمري، انت كتير وحشني، انت جيني انت. قلت له انا اشتريت
0: اكيد،
1: انا وافقت. قال لي لسه ما كملتش يا ابني، انا ما خلص الاغنية. قلت له خلص. وراحت القصة يعني تقريبا شي 10 ايام كملت الاغنية، عملنا الالبوم. سبحان الله كل شيء في أغاني بالألبوم
0: ضربت، هي
1: اللي هو أنت حياتي كلها كانت ناس حبتها ولقيت رواجه كتير.
0: فكرت ضربت أكتر منهم كلهم، مع أنه كلهم حلوين ما تصدقش. بتجنن، واللي ذكرتهم بجننوا كلهم.
1: كل الكلام وأعرفي أنا يومتها كنت بدي يروح بدي غير شوي من ستايل الأغاني،
0: تروح عشي رومانتيك أكتر.
1: وردة الله يرحمها، بس ولكن بدل امرأة رجل يعني. فغنيت يومتها كمان بدأ أمر أغني اسمها أعرفي لصلاح.
0: نعم.
1: وكلمات لأحد الشعراء المصريين نسيت اسمه الله يرحمه المشهور، للأسف ما لقيت رواج، بس ما عندي لهلأ بتدور ببالي.
0: ترجع تجددها بركي.
1: نعم.
0: نحن مثل ما بنقول بنحتفظ بهيدي الاشياء لنتذكر مرحله حلوه. ميز عنده سديات، عنده كاسيتات، من عم نرجع من هلا ورجعك شوي لورا، في كاسيتات، في ديسكات، يعني بشو بتحتفظ، لألك ولا لغيرك؟
1: لا اكيد بدايه اكيد لا يعني لالي انا، من نتيجه هذا ارشيف.
0: نعم.
1: وبالنتيجه الاخرين بدهم يستفيدوا من الارشيف، لانه ما كل الاذاعات عندها كل شيء.
0: فمحتفظ فيهم ببيتك.
1: فمحتفظ حتى بالاسوانات الكبيره كمان، يعني كل الاسوانات اللي كانت تصدر، يعني هلا عم بحكيك مقابلي في حلوه، اسوانه حلوه الدنيا، اسوانه بكامل وارد اللي بتتضمن كل الاغنيات القديمه اللي هي والله ولين وست البنات وبلا بلا. ف يعني هدول من الطبيعي انه نحفظهم. يعني
0: كم اغنيه اذا عديناهم كلهم ضمن المجموعه الكامله يعني مع
1: 7 8 9 10
0: هالقد حلوين حلوين تضحك اخذوا من وقتك ومن طاقتك.
1: ما ما ما عديت الرقم بقدر ما، يعني ما بيهمني العدد بقدر ما يهمني انه العمل اللي بيترك انطباع جيد عند الناس.
0: وهذا دليل اللي عم نقوله اليوم،
1: الانطباع اذا كان انطباع، يعني اذا بدك محبه، انطباع اشتياق، انطباع غربه. يعني انا هلا بستغرب كثير ناس بيحكوني على السوشيال ميديا. على فكره انا هلا من جديد صرت على السوشيال ميديا فعال، بالاول ما كنت
0: ناشط هالقد.
1: اكثر شيء بصدق بيحكوني عن اغنيتين متغربين هوانا، متغربي هوانا، واغنية ثانية اسمها تيرارم. احسنت اني بعادي ما عملش فيك شيء.
0: تذكرت.
1: احسنت اني بعادي على ما عالطريق، ومن مين منك انت اللي اسمك حبيبتي. يعني ما بعرف ايش الاغاني، هي ما ما ما ما على فكرة ما لقيت رويج كتير، بس ولكن معلمي
0: أكيد، لأنه في إشياء قد ما انشهر يتغطيت عليها صراحة.
1: صح.
0: توقعت أنا يسألوك عن بكامل ورد ولا وغليين علينا وعسل بشهده، يعني حتى جيل
1: البنات حلوة الدنيا وكل يوم أنت حبيبي،
0: كلهم حلوين صراحة.
1: وشو كمان يا ميت، شو كمان على فكرة لم أعشق كتير بعد لهلأ، كتير كتير كتير
0: يعني صورة. لون جديد كان حتى لألك.
1: نعم.
0: ميز، نحن اليوم كتير سعداء بأصداء الناس الإيجابية، يعني بمجرد ما عم نحكي عن الأغاني الحلوة نجيب سيرتك أكتر من مرة والأغاني، هيدا دليل إنك حفرت وعلمت بأعمال
1: الحمد مستوى. لما هو نتيجة هالمحبة هيدي اللي أنا شوي بعدت عنها قصرا، يعني شخصيا ما حدا أبعدني، لأنه بالفن ما حدا بيبعد حدا، بس أنا شخصيا يعني هلا الحمد لله رجعنا، إن شاء الله قريبا قريبا قريبا كتير حتسمعي مجموعة أغاني كثير جميلة.
0: هيدا الشيء بيسعدني.
1: أكيد حكون عند حضرتك في بداية الأمر.
0: إن الله راد.
1: وإن شاء الله تلاقي استحسان عند الجمهور الحبيب، وأنا تحياتي لألك ولنعيم.
0: بإذن الله. شكرا.
1: ولكل أفراد اللي زعوا.
0: شكرا. وصداقة طويلة عريضة نحن بتجمعنا. سنين وسنين.
1: حبيبتي على راسي. نعتز فيك ونكبر فيك يا مريم. أنت رفقتينا بالمرحلة كمان.
0: Thank you. اسمك كفيل انه يعني لوحده، يعني مش ضروري انا احكي عن ميز البيع ولا سمع الناس اغانيك، ما حدا نسيك، ومثل ما قلت ما حدا بعيد حدا ببيته، هو الواحد بيبعد وبإرادته. بدنا اياك بس ما بقى تقعد بالبيت، بدنا اياك ترجع.
1: لا لا لا لا لا
0: ايه. ممنوع ممنوع. ومنشوفك بأقرب وقت
1: اذا الله بريد.
0: ثانك يو. يسعد صباحك. شكرا شكرا.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: راديو سبور مع فارس كرم برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
2: New on Radio Delta.

0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: في حدا بعت لنا 35 صورة ل 35 ديسك، كل الأغاني اللي ممكن تخطر عبالكم والفنانين اللي ممكن تخطر أساميهم عبالكم، عارف قيمتهم هول؟ بتمنى شو بتزعل فئة من الناس كبتهم بزبالة ما كانت عارفة قيمتهم، يعني إيش هتكون على التدخيطة أو بمطارح عم بيعزلوا يشيلون يكبون. لا الله كبيتوا مرحلة مثل ما هي من حياتكم بزبالة، هيدا هو التعبير الصحيح.
1: أول شيء صباح الخير.
0: صباح النور.
1: بحكي على البرنامج اللي عملتي اليوم مميز.
0: Thank you.
1: إنه زمل جميل. هلا بدك تيجي تحكيني إذا بدي أقول لك أنا أي أغنية بحتفظ فيها التوبة يا شو.
0: أوه.
1: بما إنه ما أنا بمجال الفن بشتغل، فعندي فنانين كتار اشتغلت وعشرتهم من أيام مثل ما تفضل أستاذ مايز حكى معك.
0: مزبوط.
1: وفي عندك الفنان علي شلهوب في غنية دربت معه اسمه مجريح. فما بعرف إذا.
0: هو يا بياع الورد. يا بياع.
1: في أغاني كتير لبعض فنانين. قالت هذيك الايام ترجع، هذيك كنا نسمع اغاني، هلا تسمع مطرب طلع سنه وبعدين انطفى. مش حنسمي بعد من الفنانين اللي طلعوا وانطفى.
0: اكيد لا.
1: فهيدا الفنان اللي عم يطلع اليوم فورة قنين بيبسي.
0: شو بدي اقول لك، يعني بنت لها سعاد محمد تشبعت فن حلو، كيف بده يطلع صوتها واحساسها؟ انه هاد فتوح.

0: يونسكو قال باريس عم تعرض خطة طوارئ لدعم لبنان بقطاعات التعليم، الأعلام وحماية الصحفيين والتراث الثقافي، كلهم مهمين.
1: يعطيك العافية. أهلا. مجموعة كبيرة كتير. هدول اسم صغير منهم وبعد كتير كتير عندي.
0: والله.
1: وهدول تحفة فنية.
0: برافو، عارف قيمتهم كتير منيح. خلص الوقت، اوف، كان بعد عندنا كتير ناس بدها تسمعنا اراء بموضوع الكاسات وجيل الكاسات وبشو محتفظة، وكان في كتير بعد اغاني. حبينا الحلقة كلنا، انبسطنا هيك بالاشياء اللي انحكيت، ومرق الوقت بسرعة، والصبحية لليوم بتنتهي بس بتتجدد بكرة الصبح الساعة 8. تانكيو نعيم، وشكرا لكم. احتفظوا بالاشياء القديمة، اللي ما عنده قديم ما عنده جديد، والقديم هو الأساس. يلا منلاقيكم بكرة.

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
3: جديد Too Late featuring Saint Laurent Nano.

معكم دائما إذاعة دلتا. جديد بلقيس، زهر الليمون.

0: الآن
1: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
2: برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوة. حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.

0: شوفي شعرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: رفيق خويري.
1: Radio Delta.
0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: On Radio Delta.
0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري

جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.

0: كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: جديد يارا كركماز، عشرة بعيونك.

0: كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو
1: كيس ماي هيت
2: Always the first with fresh new music.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

0: Speed, Too Late, featuring Saint-Levant, Nano.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0076.
2: New on Radio Delta.
3: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني أنا ما بعلم حدا برو طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو
0: جديد جو أشقر عيب ولو
3: يا

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
4: You on Radio Delta.

0: يلا في الواي
1: واي
0: خلص دورك جواي
1: واي
0: واشطبت قصة حبك من المشهد اللي جاي يلا يلا يلا في الواي
1: واي
0: خلص دورك جواي
1: واي

0: ضل معنا مطرح ما نروح.
1: It's 12 p.m. on Radio Delta Lebanon, the heartbeat of the Middle East. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
3: جديد Too Late featuring Saint Laurent Nano.

0: شو أشعر عيبونو
1: وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طب عيبونو.
0: كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع جمال ياسين.

0: جديد Too Late featuring Saint-Levant Nano.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، الليبية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكم تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكم المدني، وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

جديد توني كيوين وطن الأبطال من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: راديو سبور مع فارس كرم برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
2: New on Radio Delta.
3: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني أنا ما بعلم حدا برو. طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو.
1: جديد جو أشقر عيب ولو

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
4: جديد يارا كركماز 10 بعيونك.

جديد يارا كركماز عشرة بعيونك. On Radio Delta. كنت بعرف جاي منها.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد رفيق خويري تنعاد

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي صابا. جديد Too Late featuring Saint Laurent Nano.

0: It's 2 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: افتح ارباح اشرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح انينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
4: Ladies and gentlemen, are you ready?

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music, Delta FM Lebanon. جديد بلقيس، زهر الليمون.

0: جديد عاصي الحليني لا تغير.
1: New on Radio Delta. New on Radio.

0: شوفي شعر سهل.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: New on Radio Delta. يا حبيبي

0: ftit Too Late featuring Saint Laurent Nano.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، لادقية 3 ساعات وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

0: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.
1: برنامج راديو سبور مع فارس كرام برعاية محلات الدعو. حلويات الدعو بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس. New on Radio Delta.

0: سنين. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. New on Radio Delta.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: جديد كارول سميحة طمني.
1: New on Radio Delta. New on Radio Delta.
0: جديد جو أشقر عيبولو
2: عيبولو مارق سلم ماشي معدم خايف مني أنا ما بعلم أحدا برو طب عيبولو وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك
1: نيو on Radio Delta
2: طب عيبولو

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
4: You on Radio Delta.

جديد توني كيوين وطن الأبطال. جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: Radio Delta.
1: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو
1: رفيق خويري جديد، رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد رفيق خويري تنعاد

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري

جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.

كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا. جديد Too Late featuring Saint Laurent Nano.

0: 3 p.m. on Radio Delta Lebanon.
1: The heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح عنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا الباقي علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات اللاذقية 3 ساعات وإلى ميرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184 و81-408-468 ايميل info@cedarwaves.com
4: New on Radio Delta
5: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني انا ما بعلم احد برو طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو
6: جديد جو أشقر عيب ولو
3: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
7: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: شوفي شو عرسان؟
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: جديد عاصي الحليني لا تغير
1: New on Radio Delta.

0: Jadid, Too Late, featuring Saint Levant, Nano. Radio Sport مع فارس كرم برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
1: New on Radio Delta.
2: إن شاء الله.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح. جديد كارول سميحة طمني.

جديد يارا كركماز عشرة بعيونك. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: Show with Belly Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: Back to the music, Delta FM Lebanon.
2: Radio Delta.
3: جديد جو أشقر عيبو لو
4: عيبو لو مارق سلم ماشي معتم خايف مني أنا ما بعلم أحدا برو طب عيبو لو وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك
2: نيو. On Radio Delta.
4: طب عيبو لو

0: جو أشعار عيب لو.
1: وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طب عيب لو.
0: كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع جمال ياسين.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال. New
1: on Radio Delta. جديد Too Late featuring Saint Laurent Nano.

0: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: Thank you.
1: It's 4 p.m. on Radio Delta Lebanon,
2: the heartbeat of the Middle East.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح عنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
4: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عشبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا البيع علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر
5: برنامج راديو سبور مع فارس كرام برعاية محلات الدعوة حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس
6: New on Radio Delta.

0: وحشني. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: جديد عاصي الحليني لا تغيير.
4: New on Radio Delta.

0: شوفي شعرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

رفيق خويري. Radio Delta. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. Radio Delta. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

واصل جنود حفظ السلام الإيطاليون التابعون لليونيفيل دعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان من خلال سلسلة من مبادرات المساعدة الإنسانية التي نفذت في ظل استمرار الأعمال العدائية. ففي 18 أيار وسعى حفظت السلام مواد غذائية وأدوية ومستلزمات للنظافة الشخصية على سكان بلدة عين بعال، وبعد أيام قليلة وبالتنسيق مع اتحاد بلديات صور ووحدة إدارة الكوارث قدم حفظت السلام الإيطاليون حصصاً غذائية ومستلزمات للنظافة لدعم العائلات في عدد من البلديات في المنطقة. واستمر هذا الدعم في 23 أيار في بلدة برج الشمالي، حيث جرى التبرع بأدوية ومعدات طبية للمستشفيات للمساعدة في تعزيز الخدمات الصحية المحلية. وقد نفذت هذه المبادرات بالتعاون مع السلطات المحلية في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه اليونيفيل للمجتمعات المتضررة من الأزمة الراهنة. في 26 أيار قدم حفظت السلام الهنود دعماً بالمواكبة لمهمة هدفت إلى تقييم وإصلاح خط مياه متضرر في بلدة الهبارية، وقد نفذ هذا النشاط بناءً على طلب البلدية وبالتنسيق مع السلطات المحلية، مما أتاح للفرق الفنية تقييم حجم الأضرار وتحديد الاحتياجات العاجلة للإصلاح. وقد أعربت البلدية عن تقديرها لدعم اليونيفيل في تسهيل الوصول إلى الموقع، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإصلاح قريباً للمساعدة في استعادة خدمات المياه الأساسية للأهالي. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: جديد عاصي الحليني لا تغيير. New on Radio

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: راديو سبور مع فارس كرام برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
3: New on Radio Delta.
4: يا حبيب

0: جديد تو ليت فيتشرينج سان لوفان نانو لوغوفري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لوغوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوغوفري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لوغوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
1: New on Radio Delta.
2: حلوة.

0: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو.
1: One world, one nation, one station, one love. Hottest music and entertainment news all day, every day. Where hits live. Delta is everywhere. Find us on Facebook, Twitter. Delta 101.7, 101.9. Now that's how music should be. No hype, no gimmicks, just great music. New on Radio Delta.
2: جديد عزيز عبدو في

0: 7 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد كارول سميحة طمني
1: نيو اون راديو دلتا.
2: شوفي شعرسان
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: جديد عاصل حليني لا تغيير نيو on Radio Delta.
2: Radio Delta. كل مناظر الساعة تذكر بأن الوقت يمضي ترانا تحسر عطني.

0: جديد تو ليت فيتشرينج سان لوفان نانو.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
4: جديد عزيز عبدو في

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta. جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

جديد يارا كركماز عشرة بعيونك. On Radio Delta. كنت بعرف جاي.

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. New on

0: تحديد عزيز عبده في القلب.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل. New on Radio Delta.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: أنا كبرت ببيت خلينا أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعيلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: جديد عاصل حلينة لا تغيير.
6: New on Radio Delta.
7: كل مناظر الساعة تذكر بأن الوقت يمضي ترانا تحسر عطني.

0: Delta FM Lebanon.
1: News on Radio Delta.
2: جديد ميرنا كوزا الحب حلو.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: سميحة طمني. New on Radio Delta.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
3: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: To the music, Delta FM Lebanon.
4: شوفي شعر سال.
5: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: تقولي
1: شعال النجمون عباد
0: الغافل
1: حافلين قبلك وقبلك
2: ياسين ياسين. شكرا.
3: جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وأقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: راديو دلتا معكم بكل لبنان.
1: جديد عاصي الحليني لا تغيير. On Radio Delta.

0: Proud to FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابل سكرين على 767-06-76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وأقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكم نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
7: New on Radio Delta.
8: جديد ميرنا كوزا. الحب حلو

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني

0: sos.org.lb.
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
1: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: جديد عاصي الحليني لا تغير
1: on Radio Delta.

قلول إنه بلدنا حصر بعيون.

0: كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو
1: Mix of past and present, Arabic, pop, and more. Music for all moods. Radio Delta Lebanon, the heartbeat of the Middle East.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.